0: تدي سويمز دور على دلوقتي كفدو ستا وكوارت بونجو كبيرة بدو تجمع أهرات نايفلو دو جيمي وين أو نيكم باي بريكفست بونجو اتنرجع نفس المايكروفون الخزين يا ديم سكوزاني
1: عندك راجون هابي باشينا ينني ني اسم من وينزدي
0: عندك ليه ما اتنفس المايكروفون تترم في المايكروفون سكوزاني بونجو كبيرة من أوفت تلينيور قبل بكتام الكبارتان نبرفاو نستهم خدا جين بالموتوكول فلسلسكين أهل دلوقت بونجو كبيرة
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: مايل سميث ستارجيزي قاعد على ذوك في سردو والسبب هلسا نبدأ بأول سيا توي تعدي لأول سيا تانا
1: نكون بروبتين واحدة
0: بتيني يس اكو اسكوزامني أدوك ميني هم أدنيت نستمبا هم وتنيفلو دو أوفي من ديم تكون داشين داشين نيبسا بونجو كبيرة هم بارا
1: انكانتا والسيقلا يو
0: نستاو
1: انكانتا والفيلة
0: يس يس تجوبني
1: هتكمبلت جفتي اكيا

0: سارة بونيتشي بيري فؤيد نسوم بي واحدة من الجودة تاعنا واحدة لوكال وكل
1: بيوتيفول
0: ويس صبيحة ويس
1: رابيسيما
0: حفنة حفنة حفنة صبيحة الوديرادر قيل
1: ايفا ايفا الوديرادر بقى يبطونا ينا تستقسي وديرادر يقولك الفلايت لي يجي لهين كله ديليد وما تكون شفمتها هتمر الدار يو بتتلق من مالتا يو إن كانت هيل في ترافيك تمالتا أو بتتنا نورا أو قلتنا إيك
0: في ديك نورا
2: لا I would rather lose my flight.
0: Lose your flight.
2: Because علاش متى نكون هذا في الترافيك يبدأ أبدني أتاك نرفوس.
0: ما عندك راجون.
2: ونبدأ ندي أخفنا و. نكون الكاراتي يبدأ يسوق.
0: دي كل هات.
1: راجون نورا. فلسترات تنسي ما نورا.
0: ما بات قريت لي ديلي. نفمو دلي لما اللي تتلف الفلايت ومبات امك نورا
1: ليه نورا ما نقبلش بيك امك
0: امك ليه اماجنا تكون فير اتني اليوم اتاما اي نيدو
1: تاها زينة
0: وزقولي تاها زينة لو انت تجي كتار وليا
1: وزقولي تجي كوليا
0: الفي accommodations وكله الفي تتارا كله الفي ليه مبات نبرفير مبات لي نهل في الترافيك وزقوري كما اما ليه اكو زي دا
1: لينا نبرفير نهل في الترافيك ما نتلفش فلايتس اما
0: فلايتس ليه مباتا
1: ينا سباسي كافر ياك الانشورينس
0: فيرا
1: ما نحسي شو اكتفل فلايت هبا فيك ازم ما نعفش انسو ما منش ما نتلفش بالانشورينس اما ما يانا ما نعفش من الشركة
0: ينا قطارا ما تلفت فلايت نتعمل قط ما نتلف
1: فلايت ينا كوازي
0: كوازي ويا فيرا
1: ايوا جيري داري بكونت لاست كول لاست كول
0: اتنقدب لا كونت لاست كول اي لكن هاي القلب بيني سنيف غال هوميلون ويكم بات فتكون نالي
1: let us know شتي بريفيرو يقولكم فلايت ديلي تبتكون شوف متى تجي الدار يوم إن كلا تهلو في الترافيك تاع مالتا 99000897

دايم يكتب لاف سونغز دا من داقسك قال كوازي كوازي وقت انترفيست اللي كلو لنا حركو اللي كل واحدة لي يكتب دايم يكونوا ديديكاتي قال فيون سيتي او كل فيرامنت هلو عنده شرطو موت كيف يكتب لي فيرامنت يوجبني شون فاروجا كانت still falling في دريسة من بيات نيف لاشيا وقبلو قدين بداو كل شي دار بالورا الاكس فاكتر لول سيزن كانوا فلمكين بحالا جروب كلهم الشاعت ايهور مخهم قبل وذن الدربة ديش دولي عفولي على الجروب كين سبيتشا وكين واد دو من ديك الفازي تال الجروب هارجو ديسكا فلمكين ورطورنا وبوهدا verament tajba Megan May, Chanel وانكي Demi arrestas minna din ja misbehave for babe.